الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر نعنشة يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش عرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر ما مشى يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر معنى شا يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش عرقشة